0: سلونا كي تهدري
1: أبويت
0: واجي كوم الجهو مهما تبوني انتنا ندوريس أبين أكو كنتم نلن كو سدام كو ساونا pero karon niya mamahimo nang gitikang asawa
1: oh boyet.